ابقني يا واو يا واو ما رايك على وكالة سباتو وما جاكو رنتي في فاسنا هو يقولون بانيلا